0: أخرى أعلن على سرسوات بيلي وسرسوات الخيل.
1: دوثيك أتاكو فاكسا زوتا
0: تشارزان سيزو كاوكان فرشتو زياو دينك دازاستان
1: سيام نيشنس بدخين
0: سوفيانت بومن داو كيرلن ني خام فم تاو سويتين
1: زيكاتش